0: 89.3 2DLF.
1: No hadra.
2: بيشيوخ وبتبيشخ ولا ليوخ آزاني أخنا نقيوخ أصلاية وغالقطرن إيوخ ديراني من دقور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخالا أكل داها دنيا مقلب رقال خيرا رقال نهضر
3: This is 2GLF on 89.3 FM and now across Australia and the world through the internet. 893fm.com.au. The Hunter Radio with your host, David G.
0: You've tuned in to the Hunter Radio.

قالت نو هدرت بتاريخاتو خون مصعايوت برسقالة تو جي الف تماني اتشا نقطة لا من دينات الشابيرة ليفربول غرين فالي وفيرفيلد. قا اديوم رمشت خوشيبا تريسر بتاموس شي ترال بو اسري اشتب سرقادة مارانايا اشتال بو شو مو شو اشتب سرقادة اتوراي باولايا انا شماش ديفيد يورجز بتاون عمو خون قامت خدني تري ساعت الدينة بتاعي.

خامن متلت بلا سوبة تقرقناية بمارة أو خيلة بشجورة جو خيوت تخبرناشا كي شار من يوم قمعت مبلته من سبب إن لا نبلخ بمارة إن برناشا لنابل ليطي وليهج ليطير طيمة كليت الأقلات إن برناشا لنابل هج ليطيلة طيمة منتيتا تخيوتا كل من كي نبلخ كي يلبخ وإن لا لبلن السبابة مبلتن ديدانا بيواي لبرناشا لا كامل إن برناشا كامل إلي أود دي لبنبالا وبداي لو تخموني لقمود مبلي ما رأو بتهابي منتيانا كل شنت خيه

جداها دنيا اتن ترتهارد بنيناشا ين ترتهارد برناشا اتن برناشا هيج لي تخمن بتخيط خينه اختي كي تخمن قجانه برناشا ماريلي يولي لخطوصة خمن بيلاسوبة قريناي برناشة كي باخل هماشا وكي خامل بإيقوتا هماشا وكي مكيب لجاني هماشا دي قد او برناشا انخشلي هيتش خينا لداير

ملبانا يول طاليا بماريلي لتنجو دنيا امنايوتا وصبيوتا وشينا اخت خبرناشت هابي هماشا خليصة يخباقت يمي برناشت ايمن بشواقي لخباقت يمي وبوايلي خينا بغداري لبوايلي بخيرة يخيوتا ايدانا ايمن كينابل بجورابي هما شكي تخمن ايكا ساند لجاني قومت هابي رابا من بصل بنيناشا يو خيوتا كي هابخ تخيلة الله اندينا اخنواتي خطواتي اندينا خزماني اندينا خورواتي اينا خكما يا هكيتيا برناشا كي رايش الخنانت يما لي بايش مدمية الهج خا برناشا خينت يبلي قداو برناشا دي لمبيله

خبران شاري روا من صبر ناتورايا ويليام طاليا عن أن خبران كتيبه لي جومت خط راح تتخيوته خمن مسألة خينة اد مناخد صبر ناتورايا ويليام طاليا بماري لي يالا سورة من يوم قمايا بريتي كي رايش امتنايوتي كي رايش دمت امتدي يدي لآبن بريا جاوو كي يطيلة امتي مارا قمودي مارا من سبب إلي بجراية دمت يمي يو وريده

غدا يا خيتا شلاما وخبا وإيقارا شادورة ونقاتوخن أخنواتي مشمياني كله كديتون مشموية البرسقالتن وهدرت بتايلي قاتوخن من برسقال تو جي ال اف 88 غزطلا من ديتا شابرتا ات ليفربول جرين فالي وفيرفيلد قا كل بنيات سيدني وراد غزي بمصعايوت انترنت ماسيت متشخيتن ال 88fm.com.au 893fm.com.au مودي لقومة ومودي لبريا سبورت وول كاب درت جتت أقلا بغزايا وخ وول كاب دي لبشقالة شوبا جو أمريكا مكسيكو كندا أرباتي مخراي بياشينا وبغداين رابق من خابل قصات خيتا بتاويلي خدغت بقتا بأرخ التلفون من خابر صوبة رابكي مخبلة سبورت وإلى مغدي مغبانة إنجلاند إلى إنا ليلة ليفربول إلى مانشستر يونايتد مو بتاب قبل إخلا إنا بتمزمق بالزودة بدن أربع تيمة أترواتي خرائط مطيل فرنسا سبين إنجلاند وأرجنتينا أحشي قشارة تاب دارخ الألبو وطمو وشوي وطا إيمنت آها سينجل ألبي قمبارس لا خامن أمانا جبارة آون ديلي ميقرا ليني بول من سيدني أطرت أستراليا اتوال استوديو جو نيلسون سريت فيرفيلد هما شكيا زخوا دانات تقالم خيدا برسقالت خويادا ألبو وطمو وطواني تري وويلم بشنة ويا سهادة عينا لداها برسوبة أمانا ليني بول داخي مصيلة آبت بروديوس راب من ريكورد وألبوم سقراب من زمار مشمه وضية جو أستراليا وجو أمريكا هلبت آهز مرتب زمارو لبجان ليني بول آمن ديوا تري برسوبة عم شروك جو ميوزيك خامنة إلى ألبرت جايكوب آمن دي لهدية هازران جو ملبن ومناخت خالد سلمون آمن ديوم خاي بيس ودرامز آهز مرتب ديارة للألبو تشمو شوي تمانيا فيرست سينجل ألبيت بريسالي ليني بول جو سيدني وتيمون شمخ الله بشمت شميرن

مشبيهة النهضرة أمانا زمارا أزيزة ليني بول البوتشمو شوي 8 مشبوين عندنا خبران ليني بول بماري لي خدية وبصيخة وارا يوماني وهماشة خدية ولشمت تتماني أخت برميلي قداها زمارتها بماري يعني they were very happy أي شما تتماني ليت مي كتيلة كيو دختو أي مشوية أنه هادرا قابلو خنيخ بشينا مدرق داجا خيتا قداني شركانت بيرو خن عمان هل ساعت اتشابرا مشابها وخمو خن خرزت قالت أنه هادرا بتعليقاتو خن بساعت اتبرس قال تو جي الاف تماني اتشا نغزت لا هل بتتلانخا غدا مغبرتا رابا مبشمنتا بشوناية خامن خامات نشي اتوريات دي اينت مجد انا ويان رابا قدانت ويا من أمرخ ألبو وطشمو وشوي أطشا ديون قداها بارسوبتا ويتالا ما سمرخ بشنت علي موتا ويغ يو أمر رابا ويتالا يو سيت الزمارت إيتت مدن خطعات راهي يو أمرت مطمريم بتلتا وقدشتا مجت بشامي وخرابة بشونايت منختة فيونا برخو عين كلن يطخلا في منختت فيونا إيوا خانيمة برزوجت ميقرا زمارا أزيزا ميقرا بين برخو أخنا مجرن بماري وخقا ميقرا بين وقا بنونة فيونا برونو آشور وبراتو أرهي بمارخ آلها ساند للبوخن وساند لبت كل دوست وخزماني ويبلا سامة جو ملكوتا شميانيتا علىها من يخلا جو نورت برديسا منختا فيونا برخو آينت بريتا وشيت البوتشم وشتطلا وشانوية لمدن خيي زوناناي بسيقو مت 8 تاموس يعني من قم أربع يوماني شيت رالبو سريشتا هل بد مدعانوتا بود فيونورالد منختا فيونا اخت بغزاين وجو بيجت ميقرا بين برخو هالا فيونرال ليلة بشتا مضيتا إيما نيلا أخشي قداني منو خون تليتون ضيي بيلي آمغ برتايا من ناقاتو خون هلبت منختت فيونا برخو اتمجت إيوا غدا علمتا رابا مغبنتت أمتو إيتو هرهادغ زي آخرا كي تخرخ إيما يوما قمايت شد إسلا شو تابوتت علي موتت إيتت مدن خطعات راية أمرت مطمريم ألبو تشمو وشوي 8 منختت فيونا برخو هلبت إيوا بر ماسا من خاربسرش النيوة بدانو ويلا شاركنت عمان وهرادغزي ويلا جوسعة الزمارت إيتت مدن خطعات راية وهماشا خوميتو ويانو أخدا نشا آتوريتا مغبنتت إيتا وإيتو وأمتو آنت مجد بشامي من رابا قد آها خبرت قوبل والن من ميقربين برخو بشناية منختت فيونا برخو اخشي بمارخة ميقربين على همن يخلا يولا سامة يوم الكوتة شميانيته

نو هدر بتخاريلا الصبرة أطرايم شنيا شماشة جيبرجس بد بنيامند أشيتا بريب شيت البوتشمو أربا ليدا جو أشيتا تلميدة وملبانة مدرشتة أطريتا بموصل تخطم دبرانوت دناخة قشيشة يوسف تقليتا شد إسلي المطوعتة ننوي وبرسلي خامنيانا جورة كتاوي وبشطل الأمريكا بشيت البوتشمو شوي خمسة ويلي مشتقلانت لشانا آتوراية يسبرزوني يرخايا تقالت آتوراية تكي بالطو بشيكاغو مهيرة ويدعتانة بلشانا صبرايا عتيقة وسريايا خاتا كي كاتو بخاليشانا بشيطة وكي مبلخوا خشويلة رابا خريبة اتكتاووتا قريطيقيتا كي آمر آنا بدايبن برابناشي كريبنا وخينه زي بتكربي مني بوت منديت بكتابه بن اينا ان خشوخ كل منديت بيوادو وخدوس ايله ايا رابا بسنايوتا بتنبلخ يو خلطه بشكوره وار اخترابنا عانيت كي خقري البلخاني طاوه من جي بتخينه جارك هاويلا خكم خينه كالي اخناطوره ومغزي الخلطن بايت توايا بتماطي العمى اتخازي خلطي وشاتق طناني لي ويا قصب رايوتي ايتانيتا مودلي الطاوع رابة من كتاب ايتاناي كي بيشي مبلخي جو عيتت مدنخا وإيلي خاكاتوا بوش مبريانا اتسيامو تبيشنا طويع بليشانا سوادايا هالأدية سعرانو طويعي بخواشينا أربع درس طيماني البوت جمو خمشي شوا شانا البوت جمو خمشي تمانيا كتابة هوجايا قاس كلايم شرياني البوت جمو خمشي تمانيا كتابة ريانا قاس كلايم شرياني البوت جمو خمشي تمانيا بابل وآتر البوت جمو اشتيخا أجريات بولش ليخا قايوماني بريشت شيتا أختخصت إيتا شليخيتا قاتوليقي دمدنخا بوشاقة من لشانا صبرايا البوت جمو شوي غزقيا تشعيتنايا اتمر ايشي شمعن سهدا باطر يركل بت نهرين البوت جمو شوي مرجنيات ميتروتا مشخات دوباقي قمايا بغدت البوت جمو شوي خا عونايا امتنايا بخواش مشخاتي البوت جمو الشوي أربا مهديانا التليفوني ومتخويانويات آتورايت إلينويس بشيكاغو البوت جمو شوي شوا كوناشت باسوق يوبيت سبارزوني قارة آتوراية بشيكاغو البوت جمو شوي تمانيا تشعيت تخي وعودويات مرطي ماطيوس مطرابوليت ملابر تهندو ترجامة من لشان انجلسنايا بشيكاغو البوت جمو شوي تمانيا دعتيت لم تخمت آتوراي شيكاغو البوت جمو تماني أربا كوناشت باسوق يوبية دوباق تريانا بشيكاغو البوت جمو تماني أربا مرجنيات ميتروتا مشخات بشيكاغو البوت جمو تماني إشتا جنت تورد مشخات بلشانا عتيقة صبرايا البوت جمو تماني إشتا ريشانوتا آتوراي وكتاب خينه خا دقيقة قعالها وطلمو اشتي اشتا صلاواتي بخواشنا قا كل يومان شيتا ترجامة من لشانا انجلسنايا خيي يتياري والودر من تياري وكتابونا اتصبر خيي ديلناي وريشانوت اتاتوراي اني كل بيشة وكتيبة بي قنيا اتشماشا جبرجز بد بنيامند اشيتا عمدا يموت بيلا خبطانا قا باجرتت صبرايوتا آتوريتا نو هدرا بتخاريلا المشمشانة جبرجز بد بنيامند اشيتا خامن كخوة بالبصاني جرقيعة صبرايوتا آتوريتا كمام أجباني وآها شماشا جيبرجز بد بنيامند أشيتا تمجد أخنن رابا جدان إخوة إيمان تسبقلن بشماشا جيبرجز بنيامند أشيتا يو شيكاغو شيت البوت جمو تماني أربا يتخرن رابا سباي إيوا دانت تخشي بياشا قيطة وشعروي يو شيكاغو دانو مناخت إيشو وردة خالو بيوا تبقوا عالم بشماشا جيبرجز
مري قا ميقرا إيشو مري إيشو بين لبلتلي كيس شماشاكي ورقز بنيامد أشيتا هل بت شماشاكي ورقز بنيامد أشيتا على همن يخلي إيوارا بخورت ساووني ويالي جو بدان تهنيدي جو بغداد و اتوالي رابا قربايوتا الساووني قبوت هادخ إيمان تفقلي بي رابا غديوالي بي يتخرن مروالي قام ناخد إيشو مر أو برون تخاتو غديت موية لخا قد تابق بي خزيلي مر أجوبة من مر يعني رابا من عليمة يالي دينا جهلة كي تبقي بي زماري كي تبقي بي برسوب دينا أخمرخ وي انترتيمنت فيديو خيوتا سو مري خرطة قمضيلة مري قد شماشة ديبت مري بروند خاتيلة مري رابا كي مخب قريتا كتابة صبرايوتا دانو إنوا سري ترشن إنوا تخمدي قبوت هاندخ شماشة جيورجيس قمصلي لي جو بيسمنت تاما خينا يمري لا بيسمنت إني خود خوت بيتا كي هابيلون خا يمرخ والا أخنان بلكي خيك من أن يمرخ لا أمبر إنا شماشة جيورجيس قمصلي لي جو دي بيسمنت دي غزيلي بي ألباي تكتاوي جو خاب تكتاوي ديوا تاما يعني مزرزو قرقزو مرقاتي يشقل دن كتابي كو كتابت مخوبه وتيدوخ باش تطلع الله شقل مر من كل خكتاوة مر اتلي طلع اربا كتابي خينا انا ان كتابت قريالي دي لي ملخمي بياني مناخت شماشاكي ورقيس مبشمنته وقد دانو خينا ليوة مخدية يشقيخ يعني امرق قطوصة يوم بخاش تخاطر قاربايا خادو ليولا قربايو تتخا مكتاوي ان تخمنا داخيا ان كتابي مورخلون قا استراليا مدرخلون منا سو يقول والي قولا قاتي مري بجرب اغداجا اخي تخزنو قد ان كتابي ديت مقروء قاتي قشقلنو لبنو مني انا مبشمنتي وقت لا تفقلا خينا بوضالي من سبب دانا اقتيوا وخيوتا خدشابوشي وممطيتا رابا رخكي خيو ومناخد خالوي من شيكاغو قبوت هادخ اني كتابي ديوا تسلومو خكمة مني يولو قاتي بشامي من قتلم صيدي هاي والي اني ايدي متنوال علي اينا رابا جدان انوا ماريق بالينوا قد مصيلي تبقن بناخد شماشي جيبرجز بنيام دشيتا ورابا رابا إيقاري وقاتي قد خامن صبري عطراي جباري اتزونن الدورت إسري وبخيلت على هاشم الداها كتابة وصبر عطراي بتفايش قدورت بتاعينا مشويت النهضرة زيجت قالت زيجا من خبرانة جيورجس أغاسي و هوازت جيبرج إيفن أغاسي وبقال مهنيانا اتأمانا إيفن أغاسي

0: قالت أمانا شنيا ابن أغاسي مشميلا داها زمرتا مهنيانتا زيت أمرا آها زمرتا نيبا إن شم زمرياتي خراية تري ألبو إسري طلاد زميري والي ابن أغاسي ومقربي والي قاتن بغداين رابط شروكي لعمان بأرخة تلفون مخا من سيدني ميقرا زي آيزك أو نديلي خامن ماسنا من المغبان جتا قرابة شنة وإتلي رابا ديتا بوت طوليات دينا بشقالة شوبا ديلنا إيد جداها دورت وول كاب عندي لبشقالة شوبا جو أمريكا ومكسيكو وكندا قام كل من دي قابول خشينا قام يقرزايا عايزك بشينا قابول خيوخ البرس قالت نو هادرا ميقرزايا
1: Thank you, Shamasha. Thank you very much. We have the same Raba, Daya. They are first to come here with the car to come in and then we'll go to Prestal at Nohadra.
0: But same Raba, Yakrazaya, Bagzait World Cup, Modi de Braya, Mut Atrawat and Amtaya, Dakit Bagzayo, overall, and Dakiwa Aha competition, Shkala Shopa, you don't let Latra.
1: Ana Mukbawali, Raba Sudanteva, Achi, Hamindi Maskodane, Ayati Wada. واي وجاو ايت بريك ماكس بريك سي وايا حتى ايوا
0: ادفرتايز
1: بدايه اي اي ايوا ادفرتايز من قد بدايه هنا رابع زوز من هذا خامن دي سباي ويت ويدالو قد اخنا بغزايو فري الاس بي اس
0: رابع
1: لا هو يا واين لا ما سخاز اخواله اونستلي يعني فري اون اون اس بي اس
0: رابع دوسيت اي هايدريشن بخشامن اني مارنا من سبب بلكي تقومه جو امريكا دي رابع خمل اخت اديو بغزايت ويني تمبرتشر طولت انجلاند ونوروي خدش بياشا ايوا ار بي جو فلوريدا
1: دوسي دوسي إن هذا مجال لا يتشمشى أما شيء World Cup competition هو يبيرخد شوى ميرخد إشتو شوى لو هما شا إدكتي هو يجور بلاش كل لش كل أستراليا وش كل ساوث أمريكان يعني أرجنتينا وبرازيلاني وذر ديو مغدية نيلة يعني ستوى لهدية كسلة من دكان خينة هري ها وهري ها وخمة أجب دين دانات لن بخشا ويته لخدانا ويدو على مغدية دامريكا ويته لها
0: يه بداين بداين ميقرا زي دارخل طوليات باتخل دني قميتا أتروات ديوختية مني قطوسة أخ عراق وإيران أدخل أترت إيران تيمة إيران ده خزيلو خات آها شيتا وقدين طولاتي قماية طولاني
1: يعني بدو زوتا إيران طول على رابا سباي مودرن قلت طولي وإيران أونسلي يعني رابا سودان تطولا عراق أباين طولا أختي مستيك تودلا بختي وايا مستيك وايا وكلابس

0: وقلت له متوا خيك ما خدش طلانة عراق إيوة مبيون بقور الشنة وبتشيخة يعني ويلا رابا يطنغ أغل طقنا يا بتت عراق تشخلب له إيوة تشخلب له أو عدنان درجال بت يونس محمود قارك أيضا أنا ات ألكشن ديو هاي مكليو برترقا وهي والكبو ديوالا هنا يطت عراق إلى هوسا
1: بضايد وخدش بيا شويته لا مغديم ري أنا إيوان يورا جو أطراب مغبرن قام كوتش ومن قال نبيت أمتي مصلي لجو تيم ديوخ
0: هي كله ويته وأي دوس الدية دي أتوخد أنا خا طالان السورة ديان بيتر أو إيوه يطوي طول دورة عراقي و كسر سري جول ويده وقم خا قم تيلا أو قم رخقنا مو ديابا مصلين خدانش لي بينما نشمان خدان عمر كلاه تريشنا وآوني و من سبب إيش من دلا ودله وديم تيم تغزيره دخويله شو تقام عي طولنا شو ترى براكينا يعني ليلة ويا الدوم السعودية تي وطول شو تقام عي شو ترى غزيله فرنسا بشو ترى بدل أطلاقه له same thing Norway
1: yeah إن لما نشيت ميقرزايا عراق يعني أبن دوس طلعت أوليات مقرمة لا إن مقرم لا كفرنسا عندي لا جمطيت هالسيمي فاينال مقرم لا كنوروي عندي هو جو كوتر فاينال ومقرم لا كغانا يعني إيوة كعراقي وأي جروب ديو إيوة جروب أوف ديث إيوة
0: I know شماش أنا غزي طولت قمت تخزيالي عراق من نوروي honestly honestly then would you go to draw مري أها دولة بيتايو شاب أنا خزيالي طولت طول والو ات qualified ويلو من بوليفيا يعني طوله طولت رابع سودان
1: very professional yeah.
0: وخرت طولت في شوط قمع first half طوله من نوروي مخ champion يطوله ودو أو جول درو مري هدي بقرمي أختي أول مستيك توي داله إن طالانه yeah. وجول كيبر وأول جول كيبر إيوة خمن دنت يونس محمود تي ولا يعني هو قال كلمة تي ولا هم إنجري وهم قرب شن و ويلا problem منه
1: yeah.
0: anyway مقرم لا قاله
1: yeah so أثرت عراق أثرت إيران بلاطينا هذه باتي خلات رواتي جوري مغ برازيل برازيل ليه بقى برازيل يتوخوا قشقخوا يمرخوا هذه زي من متركس بودي طالان برازيل برازيل بخشا من كوالتي طالان دي أصلاي من قم أمرخ تريدورياتي يعني بريفيس بول كاب دي نشقيلة شوبا لا مغزيل لا يو قطر ولا يو أمريكا كوالتي برازيل يعني ليه بقى برازيل دي الطخلة
0: دوش شماشات يطت برازيل آن وتيلا كريتت 4-4 وبرازيل هما شي طالة سلو خزيت سلو لديو خشتو ويودا اتاك ومورا قولة يعني خدانة تيطالة وفدو زمان بيلي وانا يمني وقا تيم تودا الله نطوع قولة خان تودا خسرا
1: زي.
0: إيه برازيل قمتن هاقوية
1: yeah.
0: أي قليتن إيوة سلو أخشي طالان ليوة ليوة توغذر ليوة يعني كتخا بيوة ليتن قد فالت وشم يم ليوة طول قخا مخا تيم وانا عين فيل سوري فور أنجلوتي تيوة يعني دواف دو مستوى مبينة برازيل
1: يعني قومت برازيل خينا يطخ أخنا برازيل خمشاقي قرمت لها ريكورد مخيت لها جو وول كاب خمشاقي آها كاب شخلت لها أخشي قومت بر أرباش النخينة بخزخ لها برازيل خيتة إنها وبيشة هالم أنجلوتي مني
0: وقادي بتاعتم قالوا قالوا بتقصة برازيل قد هدي أرجنتينا بيو ديلا قمسي مغ برازيل من بيلي بيا شم يود حقسات
1: اها يعني بيو دي كومبير ميسي الاخ بيلي امرخ
0: هي يعني هديه بيلي لتخط على انا مغدي شقيلو لولد كاب تري جاي بارو داله 58-62 بيلي شقيلو له
1: Yeah.
0: يا أنا دختين أنا بخشاو يعني لا كربي مني ناشئ يعني بخشاو عنده نواد رابا فايبر قمسي وفايبر كأرجنتينا أنا ترى جيمت خزيالي من
1: مصر
0: من إيجيبت
1: yeah.
0: وإديو تخزيالي جيم يعني أنا هم منت إديو بين يد أخي مش ميالي تي في
1: يعني ليه بيخشوتو خليه فيرجو طولت انا اسم مصر انا مرن وقيالي مرو قاتلا من سبعتني مغبت لي محمد صلاح اللي طلعت ليفربول وليت مودي وبيت ومصر قرما مري لا هم منهم مري انا يعني يطيتني ايفن مغبانت انجلاند ايفن اخشي ليه فرقه مصر قد مقرمه ولا يطولتها وهرديو بغزايخ وقد ايوا خاب خا وسويسرلاند طوله واني رابا خلنت اتاكن فوتبول طوله
0: ما يلا وقولوا
1: خريشة قم بلطيلي قط على انت سويسرلاند قميه ليرد كارت سوب شلوب اسرت على انا هل اكسترا تايم وخرت اخينا تركتو ايوا
0: دا سماشا يتمودي هدي تنتين طوله قلت اي اكسيدنت ويلا يعني انا جو خيل نخزك ريات يطت كمي يخزني قيمن قدمت من أربع قدمت هال صارت أصلاً فرقة بريمير ليج وخذت وقلت هيك الداخل يعني ودنا فالو
1: yeah.
0: ها لين خزج خي ويدنا في اي ار قا أدخل ويدا للدايفينج أنا من أول الديل وأوقت لي يالو كارد
1: yeah.
0: مكليالو طول وخط لا دقيقة مكليالا خشلو قمي ويلا يالو كارد يعني this is it's unbelievable yeah.
1: Yeah. Yeah. Yeah. وأي
0: unbelievable
1: وفي اي ار هيتش دي لي ولتا مغزيتي لبالدايفينج وين دني من دياني ويعني رابا ورا انترفيرنس في دلا في اي ار اي
0: اي عدرش كل خامن جن جيمت ميسي مخيلقة خطالانة خمخيتها
1: في
0: داله أنا ليونا جنس ميسي يعني honestly أنا مقبلنا خطالانة وهنا أختي فوتبول جارك هو يفير تفير
1: دوس
0: طالانة مقضي مخيلش كل ريت كارت أو نش مدي لقمة وديله وبيالو لقمة وديله
1: رابط شم دوسيت رابط شم دوسيت
0: أي كومبتيشن حتى أي وولد كاب حتى مش قد داله بدو مندي أجا خزن ايجاب كليته لجماعة انجلند خاز جاري كارميلا قاير جانكينا
1: هدي باتخ انا واتن ابن خيالني دوقي من انجلند انا يطط يو بريمير ليك اتي ود مانشستر يونايتد وانا ايوان ليفربول اها خوش امرخ سبورتي لا كنت خات لي خاتي
0: من جو انا داوت ايوان سبورت لي تخمنن يعني إما خبنو إنا تيم تطول سباي I support him honestly I support
1: yeah.
0: that team
1: yeah. بتقات خدي جشقخ التيم الديانت إنجلاند عم دي لمطيا السيمي فاينال إديو قرم لخينا قنور ويتريبخا
0: was good game yeah.
1: Yeah. مانيجر بخشا من إيمنتهم بقم بقريلي مروقات دخي ودخ كم خزت لا تيمة إنجلاند رابش مطلبي ومري طالاني ليه وطول الدو الدي شويوتت أنا بين والا الدو ستاندردين وأنا ميراقاتي وإن أدخطالي ومري ورابا ماري إقبالي خواقت قم قرمخ ليه مري إن أدخطالي ليه كالخ قم أرجنتينا إن مري مريك طالي بوسباي بخشابت لخ مغزوية لمانيجر قد ليلة اكسايتت هالام هل تلقارم لك ارجنتينا
0: انا بخشاون الى خامن دين تكتيك مانجر الى مغزوية ارجنتينا ويغزبون بدا اتخذ خارت بدوية different situation
1: خيط
0: همن شماش الى اي يعني طول تيم طول له يعني طول له وطول تاويده قول رابع اختي تري طالعنا لمقبيل طول له سباي ايوا كين وجوردن او جوردن اون اي واز هي واز ناثينج ليه وطول سباي كين اديو رابع طول قلو ليه 100% اينا اتلن او هيرو بلنغام ايوا فانتاستيك اون اوا أول إله مسقال إنجلند لنا وديفنس رابطوا له يعني أنا بخشاون أي تكتيك طويلة اللي بتختمر بتعصب بت أرجنتينا honestly إلى جارك ما فلخي هذا تكتيك
1: سو هدي مري زي سيمي فاينالز أربعة أتروات خراي مطية مانينا وماني من ماني بطول
0: أنا بس سلمنتي إلى فرنسا بقرمقة سبين وإنجلاند بقرمقة أرجنتينا إلى إنجلاند فرنسا
1: I hope a prediction ديو خابدوس
0: لا يعني طولت أرجنتين أن طلع أربعة طوليات قرم لي يعني not the way تي وأرجنتين أرجنتين ديو دويتي طالا وليه وده دبي خص اديو تواز يعني كله نيرفس هو وطوله وتكل يعني ممريانه وبخشامن ورا فريق حتى من بيالو كارت لي ويا ولي قال حتى قلت له تنا بيو يا ولي وكارت انه يعني دوله تو ادفانتج اي كلام بدايه ما بلخيل الانجلاند اي جا دانا
1: نويلا نويلا اختويلا بد مصر وبد سويسرلاند وهوي اوب الانجلاند اي دانا خينا مغدي امري رابا مسقدنتا بويا يعني قرابا من مغبان جتا من سبب لمن شيت سويسرلاند تلخى من يانا جورة مغباني وهراد غزي مصر تولخى من يانا جورة مغباني يعني كل بداينا قد باليامينا قا آني باليامينا قا فيفا وهراد غزي باليامينا قا
0: لا تقول شماشة سوري ات ايجيب تو نلي و ايجيب خشلو اتوقيتا كالد خشلو مطيلة ويدلو قول ويدالو درو was nothing wrong يعني ليلة قلت لي بي أخشي ليه ومدي قيتت رابع ويتلات خطاك اللي يمري لا أوكي لا قامو دي مدن بخطلاتك مدن ورا جاو أنا بعيار ورا جاو قامو طلع وقريب ما فرقته يعني إذا أنا بخشان أرجنتينا فرقته يعني ليه أبايا وبخرج أنا the problem إلى آتي وادة قدوت فين خينا بشماطه وتغزيله خدي شو شو سنة دخي وطول يعني خاشة وما يو قتة برد أي يوالو يلا كارخيرا يدخي شمطل يدخي
1: فين دي
0: واس دي بشماطه يعني إذا أنا تيم بشماطت وبخن كبرجانة بشماطو لهن دي دانا بخزاين تيم تري تيم خدسة طول هنا أو بتاز يعني make me feel أتخى هاتي راب exciting بخزاين هنا أكيد أنت بخزاين أتخى واي لا بس قادت همنا دانا لا برجالي فينا
1: yeah أدي باتخل أربوشي با قيدم تجلدي ساعت خمشة فرنسا من سبين آت مخشوخ بخيال وفرنسا بقارمل لا
0: أنا بخشان فرنسا they are يعني the perfect team
1: on fire هنا
0: لا they are perfect team شماشة honestly they are all together يدخي هنا communicate بمضالة خا تيمينا طولنا بخلبة ليلة من دوت وين أنا هم سلفش من دوا ومن دوا يعني طولنا قتيم الدية قد قرمالي
1: يا سو أد بخشوتك فرنسا بقرمقة سبين أنا بخشا من سبين بقرمقة فرنسا
0: خينا كنت قلت لي الدية شماشة
1: وإنجلاند أرجنتينا آزخ اللبو خيطخ لبي ولبو خيلة إنجلاند أخشي هون وخمودي لبيمارة مو خمودي لبيمارة
0: مو خمارة لفيفا تلا ورقة يقصد لبداية هاي قصد مدينة ليتنا هو ميسي أنا ميسي لندغ يعني ميسي دختمر أرباية منزل ليلة يعني مو دينا هتختينا وادر رينالدو قالي بسبايلة منه أكشي رينالدو هاقلنا قصة تختينا سقطة فيفا منه متهوى دعاية كوكا كولا وبيبسي تيلة مرة أن كوكا كولا وبيبسي لي بينو لخا قد أن يالي السورة ليلة سباي شاتي مية أي من ديجا فيفا أو أوروبا ناتقا وكل بنا بتميسي يديا ميسي إلى دموس مو يمري سويت هارت فيفا إلى
1: لا أوبا أنا
0: هيا دوزوتا
1: أنا بسزجيرن قطر كريستيانو رونالدو ي خزن أبن ميسي قرملة وول كاب قمر باشن ودي دول مطية سيمي فاينال أخشي مدري عن يخزن كواليتي رونالدو إيلا ليه ما صملوغ بصبة من ميسي إنا بأمر النوخ إينا بارا أخشي أنا بأمر النوخ إنجلاند قرمة إينا لبي بماري لي في فترة إنجلاند خا
0: شماشة مرنوخ
1: لا أرجنتينة تري في فترة
0: I know. أختي ليه هو يا سب بإنجلند ليه ماسين. شماشة خمدي خينا. إديو ميسي أنا قشوقا و إنتل دهنا بولطلو أوطالانا خا هن ليلة ويدا ميسي خشط ليلة مخيا خا قلت لي يعني هي واز ذير أختي لتوا ليوا شوري لي برت أو بولطلو ويلو باصور شوري والي هن أنا من خطول ويا مالك مكالستا أو
1: مارتينيز
0: خينا وها هي
1: أنا مارتينيز
0: أنا مارتينيز يس وازدبي أنا ترى رابطول وعلو أختي ديو تليقي وقم جدات سويسرا كيف بتاعته من انجلاند وفيفا إلا فيفا قيد أنا يطنوا أمري لغفي هار تمري أهم بلطلق أمترى قول ورى قول تمري قول لي إحنا
1: خينا أيب خزفنا
0: لا هم نبقى ودلوبيا شماشة سوري ودلوبيا كت يد ما أخي تخدخ همونة سبغ زيلا لار بطول يعتمو ودلو من هذا هدخل خيالا مايا بذا الدخي
1: سو أربوش
0: أيوش لهو يا
1: بخيل ده لهو يا طول تتمس ولها براب انفولفمن في اي ار ونم دياني سو أربوشي بقيدم تصعد خمشة إلى فرنس در قولة سبين وخمشوشي بقيدم تصعد خمشة إلى إنجلند من أرجنتينا سو بطلب
0: نتيجة داود
1: باقت
0: شماشة بيونخ نتيجة تونيل فرنسا وتونيل إنجلند
1: تونيل إنجلند واو
0: يس
1: واو بشيدن نخقا كل خمدي تبايد
0: لا أعتد كتشي خشاي وخامن لنا خرمة وبقلاوة أنا وشاي وخطو يا حاضر وخل وخيطت متخلوي مخبت
1: خينات كارنيش اتصال جن ميجر يمرخ للينا اتصال جن ميجر
0: يطت لشاي أنا ليش أعتنتي باقي السنة كلها من ده التخدير التنر ناشط قمت الدين
1: خمن خورواتخ ومغبان دي مغبت فالي رابا ايوا مناخت مالك مرزا ونديو طالان يوتت اقلا طول اللقاء مرقة قوة جوية طولة ولا
0: قمت ايوا فرقة ثانية بتكركوك وخرت خشوة لقى قوة جوية قمقاري وقى طول لقى قوة جوية على من يخلي هواز مالك مرزا يس
1: he was one of the best برسوبه دي وخزي هيومن بين
0: ناخد مالك مرزا وات هما شانوات ازمرتي ما تخرخ لا
1: ات هيليلي اي ازمرت ميقرا زي مقرون نقات وقدشنا تهيليلة من ناخد مالك مرزا
0: Thank you, Shamasha. All the best. Yalla. مخبر انو خمزه و زمر انو خواهات چايا بايت آتت كسلي يتو خزق لو چايات تابي.
1: بس سي مرابا go England. Go England زيا و بخيلت على هاب خمنتيانا. و go فرنسا. بس سي مرابا قدانو خميقرا زيا.
0: Thank you, Shamasha. Thank you. هاو دسي مرابا.
1: نسيم
0: رمزو من قبرس قالو
1: Thank you عزيزة لي قاربي بوش بشينا ميقرا زي
0: عالم منه
1: ميقرا زي آيزاك تمزم لقاتوخن لايف إيوات باقتا دي لنيتت مقروالا

ناخد مالك مرزا ودانا مغزوية لصات 8 برمشة ليو برسقالة وبياشا نلخا صات خيطة قام قروت تخرزة قالت نوهدرة وقداني منو خند ويلو خند شركاني عما نادية بمارقاتو خرم شخنا وبريخة همونة بخ مورة دانا سودان تو مهنية انت المشفية تخرزة قالت نوهدرة أي زمرتا مقرون دشنا مدرقة أزيزة خورة شاريرة ميقرانينوس منشي قام مانول إسرائيل ورهاد غزي قام يقرأ نيلسن آوند إديوم بين وهمزمن ومن بالتلفون إينا رابا ماريا وبخيلت على نيلسن بطلاب انقاتو خصلا مطوطة بغرة وبخيلت على باوس بايقة خوشي بدبتايلي هدرت لقانو قخام انتبقيات الديلانايت أدنو منو

0: رابس باي مشمويت خزت قالت نو هدرا وهرادق زي قدان دينا بقراية نادية واني تقمش دريلي تكس مسجز بمانا قاتوخون هاوتون رابا بالسيمة قا مسج ديوخون اني دينا مغبوري هدية دي خمتوية زمرياتي ديتون خدية رابا بديارتان البرس قالت نو هدرا وبان رابا خدية نو هرادق زي شلامة شاريرة بدراين قا خورة عزيزة ميقرنينوس البازي أنت مرة شماشة مرة أنا روبن وايدا خينا مندت لنو بداية بديرت وين ليه ديرت وايخ شي يولي يقول قنينو اسمري أنا مدري بديارن وديرانن وبخيلت عليها إن كل من ديها بسباي برزايت تمري عليها أني خرزة بالشميتن وقال إداها نو هدر راديو هماشة بالشميتن وقال كل مشميان دينا مشموية تلينا مغبورة ينت لتلن أمرخ كونكشن منن إن رابا بغداية بن قد خمنيانا جورا مشموية الله ميقرا جورج بغدادي جورج بادل قا برزوغي ميقرتا شميرا آتوريتا رمشوخن هاو بريخا بصورخ قد موريتون دانا سودنتو مهنيان تلمشميت تخلزت قالتنو هدرا را تزيقا كل أخن مشميان بمارخ خيجان أخن خامن تبقيات الديخوا ويدي من مناخ ترابي هومر آشوريان همزومخ رابا من جلد رابا من جلد يعني باك تقوم الديرخ 18 مقامادية رابا تبقيات خمية من فايلة كسلي ورابا من برسوبة دي من همزمة من بيشان الأخا خيك من مدن برسوبة منيخة نشويقنا آها دنيا وخيك من نهالة خاينة يمتنو نكرابكي خادي يمري آي قمدرت لا خدت تبقيات ديو دخوالو سو خمن تبقيات ناخد هومر آشوريان يوخ برسوبة خمشة إسانة خيادتي ولايا آتوراية جو مديت التهران بأترت إيران ألفو تشمو اشتطلا يمنت شوتابوت الصبر آتوراية جو جو أمرخ جو إيران بدانت هلبت ملكي بيدانا بدانت ملكة شاهين شاه رابط خمن وعلو قد ميوا خاجوجة أمتنايا آمن قد بالخ واقا خيتت أمتا انطرتت أمتا وما صمرخو بقى أجرتا مخيتت أمتا قد بيشا وهم شلو بالتلاقام ومصيوالون أن صبر آتوراية أخ ناخد هومر آشوريان وهرات غزيم ناخد دكتور آشور مورات خانيوا ورابا برسو بخينة ناخد دانيال كريزبي أمت من يخلي جو سويدن ودكتور ويليام بيرايان مصين آتخ من تدخويادا برسيوا لها قا أبرخ أتروات دي وآتوراية لا أخجي جو عراق جو لبنان جو سوريا إلا جو أتروات آتوراية دي وشويق الأترة عراق وإيران وسوريا سو تورابا مبرسوبة قم قرويلة خويادة جو أستراليا جو أمريكا هلبت أمريكا من تمزومخ أمريكا ليلة اختمرخ أستراليا سيدني وميلبن وبرقلا أمريكا مزومة وقبت 50 ستيتس 50 أغدانة إتلا يعني صلمون كمال جورتا جورا أطرت أمريكا سو مصيوالون برسيوالا تخمنت خويادة تيولايا آتورايا جو جو أغدانة شيكاغو وكاليفورنيا بخشاون وبجو تكساس إيوا جو فيلادلفيا وجو كندا سو مصير جوجة خيادة أزل ولا قامة وميقرأ هومر آشوريان إيوا خهستوريان إيوا يعني إيوا خب منسيا جو توالي رابا نسيانا جو باوا تشعيتانايا آتوراي وهراد غزي مقرية له بود أمرخ بود civilization ancient civilization آتورا يوتا so خمن بوقارد بوقروالي قا دانو قا مناخت هومر آشوريان رابا برسوبة يمري أخنان إيمن جشوق وخ الأمتان يعني تشعيتة أمتان بنخابة وخ إديوم إيمن ديوخ جشوق بيانن قطو سيمري ايك اخوا كما جبار اخوا وديو يوما ايك مطيلا موبيلا سو رابي هومر آشوريان همزوم لك جوا بيولي لبونايا قدا بوقارا زولا مخاصات مصيدي برشنوا خساما من دا همزمت رابي هومر آشوريان اوها الى خساما من بقراي وغداخي وخأخنا نقدم يوما جشوقي التشعيتة أمتن آتوريتا ستيم شم خلدا ساما بكريوتا خزخ مودي لبيمارة لخا رابي هومر عشرين
1: مصايا بيتاي بخ لخا جو أميرج بيتاي بخ جو أميرج هيتش ناشيخ بقولن خيل الليل بعدك التعني شي موغن جار شيخ البيتون لي ليشانوغن جار شيخ البيتون لي مردوتوغن شيخ البيتون لي جولوغن مودي جلوشيتون بزايتون التعني ملات بريش بريشت كتينا بيتاي لخا بداش تعش دي بجولي عريخ وجو سموك زردي جو سياعت بريش بريش ما توينا جول أمريكاينا باينا أمريكاي خاناش ليل ما يخيل الله كت شيخ البونو حتى إن بلاخنا جو فيس زخاناش ليل معركة شخل بلو لويشت ديوغي شخل بلا خلط ديوغي شخل بلا تخمنتت لت ده تانخ اخ خشقاتي ين ان ان دي لاياتت كتعتن اتلوغ اخا برناشا ليل بخاناشا بشكع ليميدان اينا مو معرنا كدية معرى ريزة خيوت داها اطرا الى اها من جو داها ريزة جارت لعبولتت خاناشا شو بزنس عابد كت لا عابد در كويلت قانونة هجمة لا عابد لون لا تاكس طاش جرويس جو داها بزنس ديو جي بزنس عابد لا من صيبار الچول خامن دي انا لخام سبب بازن بزنس هم زوم بين بازدن پرسته بیاین که شما نموغ به متخیر خمندی را با انگایه ایتی خجتا و لن بودایه چه مهمن نوخون شما نموغ به تپیکتون بیو خجتا و را با سوره و را با زه ارزن ایل خمندید که بلشت خاسم جورت من برناشت لینا بدایا اهمویلی تحلو کنه خمندی را با جورا جو خیه لکت که یلپان دیه اینا تحلو کنه که خیه اکنومیای اهچتا و شمو ایلی او ناشه بوش اطیرت جو بابل دید ریچست من آف بابلون اه پیش با چتی با بخوا پارسوپا اکتانی خا ناشه رابا اطیره اتوا کت خیوزه بینا مستریس آبن تیلی اتوا علی رابا کمپانی جوری اتوا بی الپیت ناشه کم ایدوش خییوه تیلی تپیکلی بی داشتا و کریولی و مبسمی لبیو هر جو پریالی بسمان اول آجتا و یویل که چون خناشت کتی و پلاخا چسلو چون خناشت آورو چسلو آجتا و چی اول ولکه توشتانی و قریل آجتا و آجتا و مویلی ایلی بخواش بخچم حکیتی کت خچم من سیر نپویدالی خمینه بلچیت لیل بدو منای سر تا پویدال ایلی حکیتت خا لوخا کتیل خا آرکیالیتیز جو خمین خبریاتید جو ایراک پلتلا یو بولی که خا پروفیسور خینا کت آبان پشکل آبان پشکل حکیتید خا ناشیلی کتیل آناشه بیا بخای جو بابل پیل خود دینا ایدانا چود نپل با خود دینا دینو لاماسی و یابل ولی او ناشید کت مرد دینو و چامس با آبان شکل ولی اخ قلا کتو عبد والا اخ سلیو گاتو شکیلو لی اخ سلیو که خیچ ماشینی یاریج پلخ و خورای هلت انزویز مادر والون گاتو آها جو ده دانا من ده ناشه من ده اطیرات که تیو آبا پلیخه گاتو برخشی لوعده لی خیچ ماشولانه گاتو جو ارخا جو سیستم پلخ دیو مطایل الده نیشه که موت ارخاتی آنه چو ماسم مپلخن که آون اطیره بیتای لشاروی لبی هیچ من دی آن البته رابو چریایی تا من دی تانیون شاروی لبی هیچ من دی مطایل الدیه دو شوائل او ناشه بوش اطیرا جو چل بابل خناشت کت کدم کل با سبب دینو لیو مسیح اول والی مثلا شو تانخ اما دولار دینان و لیو مسیح اول والی تیل دوی کنه تیل عدیه ویو لی اما بلیون دولار اوکی عدیه اوش تابا مودی مار مار لکت پلاخ دیی کار کاری لعوا یلپی منو کت مجور آوی اطیر مجرخه مریزیل پنج تابه خاقچه سنای خاقچه پشیطا خاقچه ارزن اتین چول دوکه چما سیتون شکلیتون لی انکلودینگ یو آشربانی پا لایبرری این شمانن موقع ببید ما با این شکلی لعشته و خود شکلی لیوی لکه یعلی کاری لکه و حکی تنی لکه یعلی سبب یعلی سور ایمنتین جروس جدا روخا چماسی اوی اکنومیایت راب منتیانی جدا تد اها انا چون یعنی کت مجور پرسد بیاش و یویل تا جدا دان اه لیل حکیت ها اها ایل خمندی شرارا خمندی کتید پیشکتی و اللوخا وی لعمندی قوم لعمندی که ملپی لکه علیزه که پودیوتی آها ایو ام پرستت که مری که دیوخون که جده اترا بیعوی ولون که چول خانش آمندی خیندت که دیلی ترا با جورتت آترای که تیتوالون ایو آها که آترای اخ چول ملت دیدانا اتوالون سلیوز اتوالون کل عادیه توست هنوی ها ایتوه کل تره جوری خمنه این بود خید بیده نیچ نپلی و بود لپری بیده نیچ جمعی و کلی خمنه اینی و کت جو پلاشی شکلی و علون چو بایی و زبنی و علون جو بازار نشی زونی و علون که مپلوخه ایت لخه جو امریش هستی و من دی ایتوه چو مایه من خینه مایه و لخه کاچاخ لیو بجو پلاشا اینا بشکاله و بجامیه مایه و لخمسینه زبونه و مپلوخه و آراته کت عدیه بغزای و کت متینا اینه الدیدو که بود خطر دید کت ام ملتینگ پات تا امریکا ایتن از سوپر پاور کت ایلا بیتم تیتل الدیدو که تا عدیه بغزای تون کت خچو مایه بیل برخاطه کت او پریزیدنت ات آتر عدیه او ایه پرسد اتوه اوب جو آتورای کت این کلی چماسی و ماتی والدیه دوچه کت ایمند اقدوه نشه او اطیره او نشه بوش اطیره جو بابل کت تونیلی چماسی و ماتی والدیه کت من کلو تا اتی و ماتی و الدو دارغا کت او نشه بوش اطیره جو بابل اوی و کت یابل و زوزه که هوچمه کت هوش ما عبی وسنی که آلو این تره دیلیت من بار هده این البته عدی یخینا دون بیتای نیخه نیخه آل خود هم در خورسی که بوده ها بچو کنو ماری من تی که
0: البته آها خسامه با من بوقارت پیشو بقرا قام ناخد رابی هومر آشوریان داخی اخنن کی گشق خلال تشعیتن يعني داخي برناشا آتورايا ديميوما جو أمرخ ألبوت اطلا جو دامن تيتا ات 21st century بغزايو غيانن ايكي و آتورايا بي جباروتي ديميوما جو 21st century ايكي لبكلايا شمت آتورايوتا جو مسيتا تيويليتا يعني جو سكيل التابل قومت جوه برابا من نوخم بمريتون هيتش من دي ين بريقينا ين اهي لخا امرغ دورا شخينا اخجي سبايلا رابا منن قد امرغ قطوسا اها كتاوا رابي هومر عشرين همزومة وباسي The Richest Man of Babylon او ودني جوجل ماسيت من متشخيتوني يعني قومت متشخيتوني ان شقيدنا آها تشعي تشقلتي لا من لوخا ات بيشي و بولتي جو شاريت دورت الجاسر و اسري جو خرابية راتت آشر اديوم يوما بقرايونا سو كولت كردستان سو اني كتابي مغزوي لداخي خاناشا لتوالي مسيطة ايوا دينانا ويه وقلة قا أمرخ يعني ليه منتيانا جو خيه وبتايلا دانا بيوالي اوناشا بوش عطيرة بوش زنجن جو بابل سو قاريتنا اكتاوى الرابة بتمغبيتنا The Richest Man of Babylon وديتني جوجل وبخيلت على بابيلو خرابة جوابي جو جوجل متشخيتنو سباي بتأزخ القدامن يختا خيتا هيا بتأزخ الخمس مريات متنوخن قدامن يختا مودي تنمارا إن شمخ الخمس مريات سمير باهي البت سمير باهي على اللي خياريخ خمن أماني آتوراي طول الدرامي ورهاد غزي اتوالون خجروب اتيمري والا آشر جروب جو شيكاغو جو تمانية رابا ايوه من تيان بلطي وزمرياتي زمري وزمرياتي مايكل جاكسون زمري وزمرياتي بريشة اخ درام دراما ستايلي وده والو ورابا يال سور بدانو اتوالان كي مغبي والو من سبب يوده و برموت قليشانا آتورايا سو سمير باهي إلي خمي من برسوب أمتناي لا أخشي لزمارة وأمانة إنا إلي خبرسوب رابا أمرخ مودرني ويطيوا داخي باريس والي أرخت لشانا آتورايا مقرو والي قا أمرخ يانج جنريشن دي وبدانو تمانية دي ميوما إنا أمرخ الشبياشا فينا باباواتي وساونواتي وهلا دي كي تخليلا سو آز مرت سمير باهي بريسه ويو من باد باند قربا يتشتز مرياتي كالو ختنا برشتا شارا سبرتا طيرا وتليقا سو انا متنو خمز مرياتي ات طيرا شميتنا ازمرتا وبدير منو خن مدري الخويشات تخرزت قالت نوادرا مش ميتنو هادرا

مشويت انه هدرة وزمارا أزيزة سمير باهي شلاما شاريرا قا زمارا سمير باهي او انتظر عن كي خيي جو مديتة اغداند كاليفورني جو مديتة موديستو جو تورلوك سو اهي وخمس بريات الرابة الرابة رابة اتيقت البوتشم وطماني خاتماني تري إيمان بريسالون جروب باد باند وشريك لسمير باهي بزمرت اشتزمرياتي هلبت ليبا باندية إينا باد باند بيشوشت إسا بيت خيكم عليما وأن عليما رابع وقرب لسمير باهي مصير بأرخ جوني روستم وإدوار نوتالي وشمش مايكل شمشون شمشن مايكل باخلطة وهراد غزي حكمة تمو هربت حكمة تمو جوني رستم إيوة دورة ويني رابع خروات دورة واني سو مصيرون بالخيوة عم سمير باهي سو أهيوة خمدي كريا بداها أمانا عطولاي بتمزمغ بود توم زمو على من متي والي تبقتا اتكليت تشعيت القش دي لها قيوقاتا رابي سامي بلو خمن برسوبة يديع جو امر خقلت سبرايوتا ورادغزي جو خقلت تشعيتا آتوريتا هاو بسيمة مقروبة لقاتي خسامة رابا جورا بالتشعيتا كاملوتا قم همزم لقاتي بالتشعيتة مديتة القش جبرتا أختي رابا من نوخون إيمان بتاية بخلبوقارة هديا كما بلكي تخطرقية طلاقية متون دي لهمزومة بالتشعيتة القش إينا رابا من نوخون بي خدشة خددتي دخم الخريف فريش قد إيمان كل إيمان ماطخ الخبرة القش ماسخ يطق بتمودي وخمزومي والقش ميكي التي تآشمت القش ميكي التي من قمة النآها هل بد كلهم بداية قد أهوالطت جو مدنخة دي لنا إيد بالأمريكا وإيران مدري خبر مبشماني وقد إيران مدري بدواري للمضيق هرمس أنتي كيوري وجامية أمريكا كوميرشل جامية اتنوطة وتمندياني كل كيوري من ميدل إيست قد آزي ودر من ميدل إيست كيازي بورخدا أمرخ ستريت أوف هورمس يعني مضيق هورمس كي غاريلة سوم إيران إديم يوما إلى بالكوتاشة جاوانايا ورطة بين آها يطيتنا كوتاشة جاوانايا مودي ليني إديم يوما مدبرانوزة إيران إيمان ديو بزمان علي خامنائي إيمان من قم بايشوا طيلة بيت خلاوات أمريكاية وهوداية كل بساسة وبجدانة كي بلطيوة من داها المرشد الأعلى يعني مهديانا قما يديه إيو علي خامنئي سو إيمان آها علي خامنئي بشلق طيلة بروني آمن ديلي مجتبى خامنئي آمن هلا ديلي بغ بدايا دنيا ليلة بدايا نيوز لينا بدايا قد نديلي مجد خايا اندي لمجد خزدية اندي لمجد دربنا لينا بضايا اخشي من مدخورنا خيكم من جوران ايران مارقة همزومخ من مجتبى خامنئي خدشا ايوا دربنا اينا الهلا دي لينا بغزاي يعني بيو تشمشت بابي لقم خزيلي ناشي سو لخا بكلاي بخ قمخا بوقارة جورا ماني لمرخوطو ايران اديوم يوما ان اني مهديانة تودي تناي ديه خشلون و او جرقه قما يا خيشه لو جرقه تريت ايران خيشه لو جرقه طلاقت مدبرانو تخيشه ده سو اديوم يوم ايران ماني لمرخوطو مرخوطونا بيخشوتي التنخا خيلة ريفولوشنر ارمي عندنا حرس الثوري ديه ورهاد غزي من دو جبخينا اينا امرخ مدبرانوت البارلمنت عم ديلا خد تكبرت قالبا فور هذا غزي دبرانت إيران ووزر ودرات إيران عم ديلة عباس عرقجي سو أن تري بخشام إيمان بادنا أمرخ
شقل يابا من أمريكا بيورخت أطرواتي أخ باكستانينا وعمانينا دبي أوري أودي إني هيرتا قد شلابا مقروويلة بالدنترة أطرواتي تامة إتلن ريفولوشنال آرمي عندي لحانس الثورة إيراناية بيخشوت تراما من شخصيان بولتقاية قتلينا بخاشة بأرخة أم دبرانوتة إيران أمرخ من جيبة بارلمنت سو إيران دولن بلتا جو خاكوتاشا جاوانايا قومت آمن دي قومت أمريكا بياوالي قد آتي والإيتوتا ين قوما ليوس بيرا آمن دي يعني صلمن خا شلطانا هابي بوليال ترسامي وخا هابي مخايدر قول دوخينا او اترامو بابي نابل من سبب لتن جابم دبرانو تاخينا قد مرمى ايدا مرهات خوودن سو ايران ديميوما مخايي بوادنا شلاما انم دو جبخينا حرس الثورة ايرانايه مخاينا الاتروات اخ غالف اهدي شريانا بت جوردن بت اردن مخاينا الله آها ريتاليشن يعني بقرأي نشقلت التورة ات أمريكا دي لمخايا الإيران سو آمن دي قومت آزل قا خكمة شبات خينا ين قومت كالي آمن دي إنا أخت مبيونة لأهوى المدري جو إيران ليلة شلولة وقومة تويا مطيا الخبلات خينا ات كلن آنا برسو بايت ليه بينها ببلاشا و وتبخت الدمة من ساب برناشة برناشة يعني لا يشقخ البرناشة آها إلى ختودي تخيتا يعني لا يشقخ دا برناشة آها ليلة من دمي يشقخ يعني أخ بنيناشة من سبب أخنا أخ كرسيان الليبه يعني ملبنينا وليبخ من كتابة قديشة قد هما شاوخ بخلانة وميقرانة سو ليم لتنجو دمن دمت خيك رسيانا شقلت الطول ين أن يوتا سو طلبخ مري على قد بلاشة كالي ومن دو يبخينا بغزاية وقد بشمايتن جو أرعات جربيا أخنو هدرا بشمايتن قد فليتنا تقلياتي عطراي ديان ورابة من جبه ومتناي ديان قلت أنا تقليات در قولت مارومة قالة كل بخا قد مش قلتت قرات دينا أمرخ تجاوزات انكسيشنز بوايا القرات آتراية ومطوات الدين وبا هلي وغبدايا هل إيمان بت آسا خكمة جيبانة بمارينا هر من آترات الدين قد آها من دي كيهابة إلى كيهانايا وخاقي بخينا بغزاي غزلوميا سو أنا لي ما صن أمر النوخن موديلا تخمنتي ين موديلا كليتي مساب عندو انتيوا بي بالبايت كيلومتر رخقة من أرض جربيا دنتيوا جو أستراليا أخشي كيانيتي لا يعني إما انشق لخلا جدني أترواتي انخدنا عات البيت وخ تختقل ترى وبخيلة بالطلخ وآور جو بيت وخ يعني هم دي قمعت ودت لب مغبرة بوليسة بوليسة باتي وبرسوبة بالطيلة وبمتالي خد هاقة وخد أمرخ جو بتخوشيا وبتخزي بقري عبرسوبة مجد يصورة اتلي جداها بيتها ينلا ايك بازي بازي لان تايتل اوفيس بت يشخي جو لان تايتل بيتا بشن بتمالي المكتبة يعني ليه راح تجي أستراليا؟ جو نيوزيلند أمريكا أتخم يعني بشغلي يعني تشلش ياتب هذي يعني مبيونة لا قد إيمان جو جربيا إيمان بتاعي خابي واري اللي جو خاارة بشقاله له مغبورة قبوليسة بوليسة دونا من دم برسو بدينا تختو قل ترخ دونا بيه خوروات بخاشة الشلطانة شلطانة ماري لدخويدة خصيتا آسيتا بديش قاله نمد يعني يشوقك من همزومك من آتوراي ديان بمارنا لا عمدي ليلة خمدي جورا ميديا لجروسو وخخينا بمار لك لغبضاي مودي لبرايت مجد اختي بجربن قا بشكل خبراني شاريرة من جربيا وبت مضنوخم بتبلاطي خرايدينا بشقالة شوبة
بت همزمخ بوت مديت القوش اخجي بكريوتا راب بكريوتا بين سامي رابي سامي بلويا بلوخن قدام دعانوتا عندي لسرتا بوت مديت القوش

0: وسودان خبرانه وقت يخنه النار وطريت ريا جامي دي لي بمارا هيبو خيا أخوني بأمتا زونش مطلة جلبانا قمشاوقلا رخيقة خبرانه سودان آز مرتا نجد بدمقرون قاتو خونقا خوشي بالبتايله قا ميقرنينو تلبازي خام خورواتي أزيزة ومشميان خرزة قالتنو هدرا شميل دا حقيت كريتا متخد 5 دقيقة وشقول خا يترانا يعني ما سمرخ نوهارا باخلطة نوهارا خكم انفورميشنز بداها مديت القش اتعاتورايت بياشا لقريتا لا بخشم مخينا مديت القش اتعاتوراي شميل منتشعيت الديو
1: مش مو يترون قالت نهضره

ماتت مديتة القش من أرعاتم زبطنة آشر أخونا من سيت الصدارة مدي لم يقرأ سامي بلو تمن برتقو باللي بشينا متخربة لنقاتي بداها خرزة خاتت بايش

0: قد ما إيش بين الدار إنشلامة الكل بنونه وبناثت أمثى آشوريتا ديلي بشمائن إيك ديلي بأربي بنياثت علما أو أفران بيث نهرن جو آشور باسملي بشورايا تقبسن خا بيثة من مشوختة ومشوختة وزمبرتة درابي فاضل بولا ما شوخة وكثاوة وأمانة آشورايا كذ بماري لبشو ماهي المافي ألقش بماري لأخ غذكاو بخشكة زونة بشلغ بالهاية خزهريرة مبهرد ننوة بشلد لقناية بشاري روثة أثبتة دمشوختة درابي فاضل بولا بقياثة لبعمقي عموقة كذ دي لمشموها ألقش أخ غذكاو بخشك الزونة
1: رابي سامي داخي بيسرطلا تشعيدة ألقش قشاموعي وبكما صرد
0: أخ ديذت الشماشة قيرة وأخ كل خا عشورايا يصيبة ياذي كما ألقش ترتلا بتشعيثة وبيرتوثة وأنبا أخد قد مخلا أفتشعيثة بمثخد خكمة دقيقة أو بغضة شعثة خشون دمملن لديو بخشاوي ون بدهوية غضو هاليثة عسقة بسبب ألقش أخد ميران عترتي لبتشعيثة كل أخد هوية بدم جربن بصوري ون دياون غضا صلمنتا قليثة وقمرتا التشعيث تألقش تا شماعا وبدم جربن دماطن النيشي بيث خمشة صرن ألب تشعيث تألقش عتقتا قدم قم برست دمشي خيتوثا هانا ودين بزونة شلطانة آشور بيث تشعيث تألقش مشي خيتا جمل تشعيث ألقش أخ قنطرن كرسيا باطر يركايد إيتد مدنخة دلث تشعيث ألقش بافر بولاغة إيتانايا هي ألقش بدعور قريوة وزونة قائم بن خمشة صرنا مجربخ تدياهوخ غا صلمانتا تشامو ديا من ابني أمثى عشوريت
1: رابص باي رابي هم بس إن شارخ بداها صرت قمايا من تشعيتها تألقش عشوريتها
0: البوثيا الليبة تعتق ومخثو زونة القوشايا معروفة حكيم أودو ألقش واوا بث مقدشا آلهها سين آلهة عشوراي السين أو آلهة صهرة اتبايشوا ميقرا بيث نينواي بزوياخ ورمرام من هيكلي اسوال خهيكلا قنطورة ألقش أخد ماريلي أن أثيا الليبة عتقة معروفة حكيم ماريل اسوال خهيكلا قنطورة ألقش آلها السين وبايشوا مزيخة غذقة بشاتة قونينوه بس قنطرون ديح إيوة بألقش فغذقع بشاتة مزيخي والب قونينوة وخرثة دعروة الشوبح قنطورة ألقش وقونينوة بايشوة شوئي وماثا أغدي لين مارا وخرثة دعروة الألقش هرب أوزو ياخا وورم راما هل أديوم على هسين أو على هصهرة هل أديوم إتل شمان ألقش إتلن ذا مشريثة ذا محلة ذا نيبرهود ألقش شمح سينة وإتلن أرآثة خقلاثة بتيمنا مدن خايد ألقش شمي بسينة أرآثة بسينة يمري لي هل إديوما على هسين خيرة ألقش دي لما تخور بدؤوز أنا عتيقة وقمطورة ألقش ولي خزي خكما عتقة أو نقير القو كيفة طورة ألقش

0: من زونة دآشور، من زونة شلطانات دآشور.
1: إن آتخ ربي سامي بلو همزم مغبوط تشعيت تألقش همزومة وبقاها إيلا من دان تمشي خايوتا إن ديرخ تلبارة ويشقخ على تشعيت تألقش من قم مولادة مارن تيت العرعة مو ما استاقت لن
0: هرب أوزونة أتيقا تشعيثا مغزويلة اتخاء من النويد عدقتا بريالة هويالة بألقش عودي لناخم وهل اديوما بألقش إثن خاكنوشيا خاكنيس ده هوذاية بنيالة علما تخشوي إلى قورة ناخم نوية آي إلى التخويثة ألقش بدارة شوء قبل قم شيخة إيمان ديلا نيوث ناخم كثوتة هنودين ألقش قائم وابا إثوى ألقش بوزونا بيد ماري لباب ناخم نوية إيوخا من شوية يسيرة دي بشلمثيا بيث آشوراية من الألقش وشريلة بألقش وناخم بش لبرية بألقش أغميرا إلى ذا تخويثة بألقش قائم وعوى من قم أوزونا بزونة شلطانة آشر أي الخمندي قديمة وليد ما تخرخ إثغ ذا ماثا قنيوم دألقش معروة دألقش إلى مسخد خا 40 دقيقة بأقلة ترخشت هي ماثا دي يعني لا القشناي لقاوة يعني ماثا ملكانة الديرة ربان وهر مسيلة بين دوايا إلى شمع إبخا نهرونا خا نهر زورة قمطورة دماثا قمطورة بين دوايا على الأونيرا إذن غذقة إمثا انقرتا مغزوية لخا قورة أشورايا مقروض خكمة قربانة تامة أخذ يمرانا يرتوثا وتشعيثا أشوراي إثوال إغذة ترميثا تدمون طيوة ماي من دو نهرونا من دو نهر زورا تدمون طيلة وداريلة تزالة بأرخه النينوة قائم ثا قو ألقش قاريلا شيرو ملك ثا أنا خشون إلى الشير وملك ثا الشير إلى ملكة وملك ثا ملكة وملك ثا أغده ويا إذ تخراوم طيثة للإي قائم ثا ومخروه له يديد إلى مخروطة قائم ثا وأنا ليلة كبيرة سبيثة أخدوها وقم خمشيشن يعني قمت مطيع إذ مخروان إلا أنا إلى عتق ويصور ألقش جو نينو من زونة شلطانة أشوراي آي إلى خا مندي باسيقة على تشعيث القش التقدة دي لنطيثة الإيذن يعني
1: رابي سامي بلوها تراو بالسيمة قدا برست وقدا هتفقت قميتة يوالو خقاتا تقديم يوما همزومة وخبوت تشعيت القش وقداني مشمي عندي تنمشموية الله اتلن سامي خيني راب السامي بتهمزم رابي سامي بلو التشعيتة التقطة اتقلقش آها بتويا جو خرزة اتشاوعت بتاينا مهابيتون مشميانة الله.

0: همونه مش قلو خني ترانا من داها تبقتا كريتا عم رابي سامي بلو
1: مش مويو تنقالك مهادرة
0: راب سباي بتآزخ لضامن يختا كريتا ودارخ وآهز مرتب خادوتو إيقارا مقرونا قخورا أزيزا ميقرا جيمس إيو ليطت كما قمغديت لي تقمشا من نقال وخدية جيمس هاوت راب السيما قتلفون ديوخ وقسنتوخ قديا وهمونا من قد هماشا شمخ لي قالوخ خليا وزنجرانا آهز مرتقاتوخ قبن بيتوتوخ

مشويت انه هدرا وآشر بتسرقس امانا سوجو الاز مرتد مقروالا قاتوخن ودينا نايت قمقرونا قام يقرا جدني يمانت قرطا ورمشاني قايره ملخمالي زمرتر قا جيمس ايو من سبب كي خي خدوك ترابا سنتان يطني كي خي جيمس خدوك ترابا سنتيلا اخشي دي رابا برقالي بابي تعمل دينجيبان ديوخن جيمس اي خارطة بدرشنا منه بغزايتهم بورشوني زمريات تشوية همنيتون اي زمرت ايو شوية شوية اربا قمودي ان زمريات هالم هل جميو ما بياشينا يعني ما بشمنطلة قد زمريات الدين آتوراهي بلاتنا بيخا اسكيما رابا سباي بلاتنا كتاب سباي بد بلاتنا زمار رابا قالي خيلانا وسباي ومنتيانا اخشي زمرياتي جارك هاوي بخا ارخا مريزة قد كل من شمخلون مدري هاوي لان ديارتا اللي لا خاقي شمخلون وخارتا خينا لا شمخلا ازمرتا يعني آية بخشان راب منوخن ويتهلا أدي أيز برتت كما قايرا بوخا خمشا ميتونا ألبوتش موشوي أربا آشور سرقس كتيبولي بتاين وارنا خمشيش النخينا برهادخ زودم خمشيش النه وبشمايخ قد آشور سرقس مدري بالوطو الكلاسيكل هرل ديشو يوتا مش مخل داز مرتا مدري أشرب سيركس

يعني نقاها نقاتي خام رأي زمرتها ليلة ورا جوموخي ينلين مخوبو أنا بخشابن بايلوخن دبل تشيك وديتن قا تخمنتوخن بداها ميوزك آها ميوزك إلى تريل بو أطشا مد وقتم ألبو أطشا مشوير باك ما قايرا بوخا بغزايتن كوالتي زمرياتي زماري شيري داخينا بياشا موتي كما قايرا بوخا كما وخبرانت شيري سودانتا سوداني وهراد غزي أهزمرت خطت كتابة جوشوشا

0: خمري هو يري
1: هزمر 13 بالسرقس كتابة جوشوشة بماسيتون متشخيتون دي ميومان جو يوتشو تريل بو قطشا زمر تبشتو تأرانج انهمنيتون بي تري برسو بي أرمن أرمن هارونيان وسرمن أريسيان هل بالدرامر قداها زمرتا إلى خامن آتورايديان سيدني وإلى خا فيري انتليجنت درامر وإلى خا دكتة ريكوردينج ستوديو رابا جورتا تريل ريل ريثم ستوديو بدرايق شلامن شاري رقم يقرأ إيفان ياقو خي يانو خيفان رابا خبرسوبا رابا منتيا يو خقلت أمانوتا قداها ميوزيك تآشور إيفان ياقو مخايل درام وآمني لبعدو ميكس أن زمريات تآشر بالسرقس خي يانو خيفان خعليما خينا بلطت الخالونو بلطت الكتاب زمريات مشمها ألبرت أوراهم شلاما شاري راقا ألبرت أوراهم بشامنا من قاتوخم بياشينا خكمة دقيقة قاختمت تخرز تقالتنو هدرا إنا مودي تنمارا ختمخ لهر الزمر تتآشر بالسرقس آوة خرزا وبمرنقا كل مغباند وول كاب هلبت أربوشي بقيدمتها ساعت خمشة لمن شيتون ساعتوخن مريزيتون وشيدانوخن متيتون قفرانس فيرسز سبين خم طوليات رابخ خلان بهابي خارتا خمشوشي بقيدمتها Here we go. My team England طوله لدر قولت أرجنتينا بخيلت على فيفا لا قرمقة إنجلاند أنا بين أرجنتينا قرمقة إنجلاند بخيلو إنا ليه بين فيفا قرمقة إنجلاند من سبب بغزاءة المودي برايل كيو دكتويا قد لقى كل أترواتي ومغبان دن أربعة أترواتي فرنسا سبين إنجلاند أرجنتينا كت قارم قد لك وكت مات الفاينل قد لك وبخيلت على موريتون دانات السوداني خديو بصيخي وهلا خبتالي ختام الخرز الديام تبقن بيوخون خوشي بتبتايلي من ساعت شوه هل ساعت اتشا متيتون ساعت طوخون مريزيتون اللهم ديوخون من ديق خوشي بتبتايلي هل ددان اخيطة بمارن قاتوخون خيا امتناتوريتا خاميتنا يانوخون خديو بصيخي طاريتون بشاروتا وخاميتون قينوتا بوش مشينا